0: سمعت آخر خبر؟ حصل على خصم إضافي 10% عند هوم بوكس، بس تتسوق بألف درهم أو أكثر ببطاقة بنك الإمارات دبي الوطني وبدون حد أقصى للتوفير. متوفر بالمتاجر وأونلاين. تطبق الشروط والأحكام. صوت طفلك عهوينا.
1: كم مرة سمعتوا الموسيقى
2: بس حلوة، طلعت حلوة،
1: حلوة صح؟ أنا قلت كده برضو. أصوات أطفالكم تبعتوها على 050-746-1078. شو؟
2: رجع لنا بقى ورجع إزاع الصبح
1: أزعق؟
2: بنبقى صحيين هاديين كده فايقين.
1: طيب عطولنا أصوات أطفالكم على 050-746-1078.
3: صباح الخير جادروان.
2: صباح الخير.
3: كيفكم؟ أنا لوليا، وهلأ قررت أعطيكم معلومة جديدة.
1: أيوة.
3: تعرفوا أنه أكبر كوكب في المجموعة الشمسية هي المشتري؟ وبحبكم كتير، وهلأ رايحة المدرسة، واليوم عندي إذاعة.
2: أيوة،
1: عندك إذاعة
2: زميلة النهاردة يعني.
1: زميلتنا اليوم يوليا.
2: الله.
1: لوليا. لوليا.
2: لوليا.
1: We love you لوليا. Thank you على المعلومات الحلوة.
2: أكبر كوكب طلع مشتري.
1: ما هو عنده فلوس. يكبر طبعا.
2: صح. أكبر.
1: مشتري.
2: صح.
4: أنا سنفورة الشطورة، بحب سكول كتير كتير، رح خبركن معلومة عالصباح بكير.
5: الاستيقاظ المبكر، لما نصحى الصبح بكير عقولنا بتبتسم وبتفرح، لأنه ما بتحب الاستيقاظ المتأخر، والعقل بيكون بقمة نشاطه الصبح، وكمان مستعد يتلقى كل المعلومات، والجسم كمان بيقول لك شكرا لأنك عم بتساعده على الحركة من بداية اليوم.
4: أنا سنفورة الشطورة.
1: هو لا عقلي ولا جسمي بيعمل كده، بس ماشي.
2: لا لا لا، في الطفل بتسمع جسمي بيبتسم الصبح،
1: لما نصحى الصبح بدري
2: في اروع من اننا نصحى بدري. ده انا مبسوطه جدا وانا داخله انام الساعه 8 بالليل واصحابي كلهم بره خارجين، بس انا مبسوطه.
1: صح.
6: ازيك يا روان؟ ازيك يا جد؟ انا حمدي، وعايزه اقول لكم معلومه. تعرفوا انه الفوسه بعيش بس في مدغشقر؟
1: الفوسة،
2: الكوسة بالعيش في مرجع ايه؟
1: لا، الفوسة ده عيش بمدغشقر.
2: طب تاني شغاله تاني. حمدي كده
1: معلش. ده نوع عيش.
6: ازيك يا روان؟ ازيك يا جد؟ انا حمدي، وعايز اقول لكم معلومة. تعرفوا انه الفوسة بعيش بس في مدغشقر؟
1: ما كنتش نعرف والله، بس دلوقتي عرفنا خلاص.
2: مدغشقر جميلة.
1: تمام.
7: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد، برعاية الأنصاري للصرافة، اختيارك الأول.
2: طبعا يقصد مدغشقر.
1: مدغشقر. مدغشقر.
2: مدغشقر.
1: طيب
2: اطلعوا على الأنصاري لأسباب كتير.
1: مثلا.
2: طب انت بقول لك يبقى لك قد ايه ما حولتش فلوس؟
1: ما فيش الشهر اللي فات ده.
2: بجد؟ طيب دلوقتي الأنصاري للصرافة بيقدم لك جوائز بأكتر من 200,000 درهم. 200,000 درهم. فده بيكون من خلال انك تحول الفلوس بتاعتك عن طريق تطبيق الانصاري للصرافة. هتدخل السحب فورا على كتير من الجوائز النقدية، منها يومية ومنها اسبوعية ومنها شهرية. ده غير بقى في واحد من عملاء الانصاري للصرافة هيقدر يكسب 100,000 درهم جايزة كبرى. العرض ده موجود لحد يوم 31 اكتوبر. تطبق الشروط والاحكام. الانصاري للصرافة 60 سنة من النجاح والتميز.
1: يا عبد الهادي، يا عبد الهادي، والله زمان. صباح الخير.
8: صباح الورد. الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلم لي عمرك. شو أخبارك حبيبي؟
8: غير هالغيبة والله، اشتهنا لك.
1: يلا عدنا، عدنا يا حبيبي، عدنا، رجعنا معكم على السكة.
2: على البحر يا عبد الهادي؟
8: بناخذ الحين فيتامين د.
2: ايوه.
1: في نسيم بحر عنده. طيب عبد الهادي، انت احنا سألنا اذا انت رومو ولا فومو، قلت لي وسط.
8: يعني انه مع القرايب اني بحب انا عزم غصب يعني.
1: ايه.
8: يعني هو عند الناس العاديه لا ما بيهمني.
2: يعني القرايب بس يعني اللي ممكن تروح لهم حتى لو ما عزموش.
8: يعني صارت اكثر من مره، يعني دار عمي كلاسيك شوي انهم يعزموا على العدد. وكل واحد ومرت وجنب بعض يعني.
1: اخي هيدا احلى شيء بالموضوع، مش هيك بتروح انت؟
8: بعدين عرفت انت في عزومه ما رحت يعني يعني استجوا فيها وين بدهم يحطوني انا بدون واحد.
1: أكيد وين بدي حطوك جاي جاي فومو أنت خفت فوتك العزيمة مش وسط.
8: لا يعني إنه بحكي لك يعني في مرات يعني هيك وهيك يعني.
2: هلك دم على القريب بس يعني.
1: طبعا طبعا مفهوم مفهوم. شكرا يا عبد الهادي حبيبنا، إن شاء الله بضلوا هيك ملمومين يعني. أهلا وسهلا فيك،
2: الصباح الجميل يا عبد الهادي.
1: وصلنا تفاجئوا فينا بدي حطوما مش حاسبين حسابه الحمد لله امراح في بيتها يعني.

قالوا اطيرنا بك وبمن معك، اتشائمنا منك انت والمؤمنين اللي معاك. قال طائركم عند الله، قولكم هذا وشأنكم هذا، او طائركم عند الله، التشاؤم اللي انتوا خايفين منه عذابكم عند ربنا مش عندي، انا ماليش ذنب في الحكايه دي. بل انتم قوم تفتنون، يعني انتم قوم في فتنه وفي بلاء، وهتمتحنوا وهتمحصوا وتعاقبوا. وكان في المدينه 9 رهط. الرهط هو ايه؟ الجماعه من 3 لحد 10، يبقى اسمهم ايه؟ رهط. 9 رهط يعني 9 جماعات. يقال رهط الرجل يعني جماعته، عيلته. لذلك سيدنا شعيب قال لهم رهطي أعز عليكم من الله، سورة هود. طيب كان في 9 قبائل أو رهط أو جماعة. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض. واحد يقول لك طب ما قال يفسدون ليه قال ولا يصلحون؟ قال أصل في ناس بتفسد وتصلح، خلطوا عملا صالحا وآخر، إنما دول ما بيجيش منهم صلاح أبدا. يفسدون في الأرض ولا يصلح. وفي ناس بعد ما تفسد تصلح ما افسدت، دول لا ما عندهمش الصلاح خالص. قالوا تقاسموا بالله، حلفوا له. القصه دي الظاهر ان هي جت امتى؟ بعد ما قال لهم تمتعوا في داركم 3 ايام. قم 9 قبائل ورهط 9 نفر او 9 زعماء قبائل قالوا ايه؟ قالوا طيب هو وعدنا بالعذاب بعد 3 ايام، احنا هنروح نقتله، سنذهب اليه فنقتله، فإن كان ما وعدنا به كذبا، ما توعدنا به كذبا، لو كذب علينا والعذاب مش جاي بعد يبقى يستاهل القتل، وإن كان ما توعدنا به صدقا شفينا قلبنا منه قبل أن نعذب. مش انت هتبقى نموتك قبل ما احنا نموت؟ شوف الجبروت لحد فين. وحلفوا على الحكاية دي. قالوا تقاسموا بالأنوبيتنه وأهله. سيدنا صالح كان بيبات في بيته هو وأهله، وقيل إنه كان بيذهب لمكان يتعبد فيه والمؤمنون معه، يروحوا يباتوا فيه، يعني يباتوا يذكروا الله طول الليل ويعبدوا ربنا. قالوا هنخليه يبات هو واهله، وبعدين طبعا السياق باين، ونروح نقتلهم بالليل، ولما يجي الصبح ثم لنقولن لولي لولي الدم ما شهدنا مهلك اهلي او ما شهدنا مهلك اهله. وقرئت قالوا تقاسموا بالله لتبيتنه واهله ثم لتقولن لوليه، كان يعني هم المتكلمين، يعني القراءتين صحيحتين، ما شهدنا مهلك أو مهلك أهله وإنا لصادقون، احلفوا لهم إن إحنا لا شفناهم ولا حضرناهم. خلاص. ومكروا مكرا. يعني إيه مكروا مكرا؟ يعني المكر عندهم الخداع. طب واحد يقول لي هو مكرنا وربنا بيخدع؟ لا، المكر في شأن الله دي اسمها مقابلة لفظية، يعني هم مكروا والله أبطل مكرهم. يعني زي ما واحد يقول لي يا أخي اللي يظلم ربنا يظلمه، ربنا ما بيظلمش حد، إنما هو يقصد يقول من ظلم فيعاقبه الله بظلمه. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. يعني هم مكروا والله عز وجل أبطل مكرهم. أبطل مكرهم بقى العلماء قالوا فيها كلام، قالوا إنهم راحوا لسيدنا صالح فعلا ورفعوا سيوفهم، فنزلت الملائكة فحذفتهم بالحجارة فقتلتهم. وقيل إن اللي حذف الحجارة سيدنا صالح نفسه، وقيل أنهم ذهبوا إليه فلم يتمكنوا من قتله فاختبأوا في مغارة فهبطت عليهم، وقيل سقطت عليهم صخرة. المهم يعني أن هم عذبوا عذاب خاص غير عذاب القوم، لأن القوم جات لهم الصيحة بعد كده، بس الظاهر في السياق أن دول جالهم عذاب إيه؟ مخصوص. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هم لا يشعرون بما دبره الله عز وجل لهم. فانظر، كأن ربنا بيقول لحبيبه النبي عليه الصلاة والسلام، فانظر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه كيف كان عاقبة مكرهم وتدبيرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. الرهط دول اتدمروا، وجت الصيحة دمرت بقية الناس، فتلك بيوتهم خاوية، خاوية منصوبة على الحالية، يعني فلو أنك نظرت إلى بيوتهم وهي خاوية فتلك إشارة للبعيد، بيوتهم خاوية بما ظلموا، بقيت بيوتهم وهم هلكوا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. يعني في هذا الذي حدث وفي هذا الموقف وفي انتقام الله من الكافرين آية واضحة جلية ظاهرة لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. مين اللي نجا بقى من الحكاية دي؟
سيدنا صالح طبعا والمؤمنين معاه لأنهم كانوا يتقون الله وآمنوا، ربنا نجاهم. وقال أهل العلم أن الله عز وجل نجى صالحا والمؤمنين معه وهجرهم إلى أرض اليمن، راحوا إلى أرض اليمن. فلما هاجر إلى هناك نزل إلى حضر موت، لأن أتاه ملك الموت فيها، فقالوا حضر الموت يعني حضره الموت، فسميت حضر موت. وبقى القوم اللي معاه وبنوا حضارة تانية في اليمن إلى إكمال هذه القصص التاريخية. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نرجو الله يا أحبابي أن ينجينا وينجيكم من كل ضيق ومن كل هم ومن كل كرب، وأن يجعل قلوبنا به متعلقة عليه متوكلة، وأن لا يحرمنا أبدا جلسات القرآن والإيمان. بارك الله فيكم، شرح الله صدوركم، يسر أموركم، سعدت بلقائكم، وأرجو الله أن يسعدنا بلقاء قريب إن شاء الله. فعلى أمل ذلك اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

استمعنا وإياكم إخوة الإسلام والإيمان إلى فضيلة الشيخ العلامة مصطفى حسين جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء في تفسيره للقرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من نابلس في 6:50 صباحا وفي 9:30 مساء بمشيئة الله تبارك

0: برنامج تفسير القرآن الكريم يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.
3: من رسائل الإيمان.
4: كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول: اللهم ارزقني التقى والهدى والعفاف والغنى. والحديث صحيح. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب.

ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن